بسم الله الذي قرآن ختم صلاة منه ابتدائي وأرجو عنده النزلاء الحمد لله وصلنا أبدا على

شيخنا فمخادة فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لخيرك لا نشكو إلى أهل وراء أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من جن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد وضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله إله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه وكيني بايخل سندار جيدي جانت بيفهم Chituba 95.2 Agitam Kenyan FM Chandakaru 98.6 Niknon Dar Jeche Luga De Lergi FM Luga 94.6 di kan nañ téwaat fasiyene ñewaat seen jotaay bi ñu min diko and ak yeen bisbu set ci waxtu yi yi diko wax khulafaul khadim ci waxtaane khalifa serigne touba gennam ma taatan ak rot seen tedd ngay ci ko waye seen ndoxine ak seen ndoxadin mu sel te lepp di ñariñ kasse di yeesal suñu jant ak suñu jaayante ci suñu sang sunu serigne cheikhna si ahmed al khadim radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele du deglu bay serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yow ma xiyam xonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir leggey serigne touba bi neex la ak leer yim def ko serigne touba sunu borom nangum leggey nga becc so leugate yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu andi
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadin nisharina nujaba
2: bo demé ci rawa unadim serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desu la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi dire bam agal serigne bi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fa ci wara fa
1: وجاد سوريا إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسماء
3: سن توبا نانا سما بارك سونو بوروم داف كو بيند تي اللوم تي ركاي ديس تا دوتو تي جوك وايي سما تيري يي نك دنج كوي ييكتي يوبو كو بير اديانا كو ديم تاك كو تيا كون قصيده يي لي تي نك دو جيخ لي تي اي نغينل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي گيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو بوروم نانگو

أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله حسبي الله وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله أوديتوري باي خلاك بيغي دي بيتليكو راديو تيغنيير اف ام داكار 88.6 وكي نيغي لي نيو تدي لين زياره ديالو دي سانتا كا سانتا تي يالا مي بور دي بوروم يالا مي نو بيند ديالو جمال نو كاتنال نو تكين فيكوكو تي دي جولي تام تي سانغوب سانغي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سانتا كا سانتا تي سوني ياكاري تي كال شيخ احمد بامبا خادم الرسول nuyu di ziara di baye xel di ndokel mbolem auditeur yi nga xamne ñoo ngi wétaliko di ibégué radio Tiéñéré FM Dakar 88.6 di wétaliko waye di bégué Jant B FM Touba 95.2 Lèr Gué FM ci diwanu Louga 94.6 wala ci teunk rek mbolem auditeur yi nga xamne ñoo ngi ñuy baye xel ci le réseau DTL Division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga daara ji tol bi ligé muy Jant B FM Tiéñéré FM ak Lèr Gué FM radio yi wote jamm ak yapalante kolonté go and ak yakar radio yi gungé organisation Khadim Al Mustafa pour la solidarité islamique

0: القرآن.
1: أيوة من جو كنت
2: أكلها نارو إبراهيم
1: باردة مع
2: سلام العذاب والخدام.

0: ايوه جره جره
1: يا بنا غران
0: هذا مولايا اي فالو جاي تا كامين ليل باي الله جي بوب لا نكاي جوخ تركال ماغو كونت 88.6 ينير اف ام دكار 92 628 0618 يا
1: I'm not going to be able to do that.

محياهك بدر نلن كتافر هوا جوار وسنين ممي كتمير كجيت الغرم ليل النخلات دنگاي سافو دي تشيب نلوكو بات كلي جار جوخي سيف بدف لوخي نين الدنيا اغلي جي بيرم بوتيم غاي بين كلي جار فاس الدنيا تجبلو خراب تساكوي غرم ندخ نلاق بصرا كلي جار ديكو واي موي خدي موعدنان تما دي بلم موسلن مباجان كلي جار ديكو واي موي خدي موعدنان تما دي بلم موسلن مباجان ابو الفضل حقا خدي مطه وذا سبت حبيبي ونال جاه سبت بالا بلا وخندم خمودام يا رمب سنگ مباكي سنگوب سرين دام تقوب كرمار موي ديغل بني راس نيتي وني فيتي ولا سل دوسن ماس ويندا ملغاتون تيجتي وافاس تراو يا رمي فاسك رجال مكناس لا لم ترى عيناي مثل شيقي كمالا وجمالا نزال وشقي سرين بامبا دوسن.

الخير في مختار ومختار لا في الذي نفوسكم تختار خد جاءكم من الإله النور بامبا جابو كروا لسند نور بامبا جاركم يلا جرا في البر والباري ونال الدرا شيطان بنيخ أكبكن الدنيا كلين فتل

الذين ظلموا خالوا ليركن مجواب خادي بمبا كتن توان وانت خادي خالوا ليركن مجواب خادي بمبا كتن توان وانت خادي كروغ لبمب جنبنا

الدنيا إلي قبل وبعت فضال عني الكبر وبعد هني أدبر أمين لكوني دار ظلم وبعد لي أقبل ديني أقبلت لله وأبقى مني دمك بعد زوجي ما كبت أدم سيقول بلغ نعمي خطين

سبب غيبتي أن الله أراد أن أنال من وجاهه ونكون شافعا لخومي ونكون خادما في دومي تماما تماما لبامبا سنجبا.

ومنزلي زفاء والدواء من أمرا عباد بالدعاء ليدفع لي أن براء فعلا والعزم سمرت يبرد العبد وفعاس بالخرد محمد تبدنا الأكيم أصدع سلامي ربنا ربنا ربنا الكريم والعالي وزنبي سل العائي وانتجاز وسامي لزوائي

0: Listen to me, Lord. No boom. Listen to me, Lord. Abada. Ilas waka. Ula. Ya akhra. Lakin. Nama. Tulisul jari. Umja umma. Nakhbal khabai. Wa akhisum. Ma la il khusuk. Ula umma. Abilasi. La il fuk. Ya lao. Ya mukhalib al khulabi. Khalib. Khalib. Khalib. غلب غلوبنا هذه الأيوب وخنا بكل مسلم ونقنا من سلك المدرم والجميل مؤمنين في الوضع والمؤمنات والمؤمنات والمؤمنات والمؤمنات شعافهم خدا والجميل مسلمين في ارتخاء والمسلمات مساتهم فخاء والجميل
1: انما عامل عامل مخلص
0: مخلصين
1: كنا مخلص
0: مخلصين
1: سعد
0: وجه الجميع شادخين ناسخين وجه الجميع ناسخين شادخين وجه الجميع شادخين فاسين وحنا
1: يا ربنا
0: ربنا
1: بالخدمة
0: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالخدمة بالمسلمين
1: أبدا
0: ورحمة وجلن فراؤدا وخيرا وكم من أعزم وديرا وحنا وبيم وجهك وآخرهم يبنا ونسلك وجل جميل
1: ونسبي
0: ونسبي
1: برحمة
0: برحمة
1: ومسدائي وجعل
0: ونسبي وجعلنا
1: هنا وحنا هذا ساخب تجد تفضل السلام عليكم ورحمة الله بسم الله
2: هلو
1: السلام عليكم ورحمة الله
2: وعليكم السلام ورحمة الله
1: باي بالله
2: hello na nga def
1: ni sant yalla bax
2: ma ngi lay siar la ñaanal jam
1: ba kay jeng dire jeufati
2: di siar kepp ku teewu rek
1: kepp ku teewlu ndaysan
2: kepp ku yekati appare di wota ma ngi siar la ñaanal
1: jam tuwarka la matale ndaysan
2: ñu siam ba gëjël ndax yalla fekk di wër ko yalla fekk di wër jeureujeuf
1: amin jeng barakallahu fik jeureujeuf sunu baye balla jeng mom serigne cheikh mbaki mu serigne ali ñu koy gëreum diko sargal bu baax fa tabarakallah ci andi beek noon rawati na sa su nek woné mbek tem jeng dira jëfëti
0: musina khasin wal ma'minina musina
1: sa ni wa njambur jaay umu je sunu yaay ñu koy ziar bu baax ak mbolim wa kër ala ja ngeen jëf dini sunu goor gi baye mouride jiri sele mouride sadiq ci ke seigne louga baye mustafa mbow santi bu sud ñuy ziar di ko joxe waccu wayam ñaanal ko yalla jamm ak jabor gi barakallahu fik
0: wana ji kul muslimin wa muslima wa hulna ya rabbana wa sal khitam
1: baye mustafa mbow jere jef
0: wa khadam yawm al khiyam wa
1: khadam baye usman gaay ci lembu sunu baye ñu koy nuyu di ko ñaanal to fo ci xewal
0: hilal mama
1: baye yat masar ci touba ngeen sa

0: مرخوبة
1: والأحرار
0: محمد
1: محمد جلدنا الأمامي
0: دكتور خير وانغو
1: أمراني وانسامي وز علي سمع سلمى وعلي ما سابل كرما
0: رحمة المهدات
1: ما فعل مسخول بدوائي وأوفيل
0: جلدنا الأمامي
1: بزيزائي والناس بعيدا صدق الله سماء وفيدا
0: يا من يرو مدفع كل داعي بايول دم
1: فلا تفارق والنبساء والدم علي في المساء والصباح واخر
0: كل داعي له
1: أول بن وفلاح بس ربنا وجاء المساح
0: يا من يرو مدفع كل داعي لا فلا تفارق
1: مزاح
0: مدلب السفاء

0: قدري ونهم ربه
1: ثم سلام وسلام قدامة على الذي
0: من
1: يثبت الأقدام محمد الهلالي وسب النجف من أنخلا بهم
0: يلا
1: يلا لا وجب مساء وإن اليوم وسيف ناري
0: فخري إلى المولى فخري إلى المولى. عليك السلام ورحمة الله.
2: سيدنا أهلين باك.
0: مباك يا أمي.
2: إلي سياب.
0: بارك الله. جرى جف جا.
2: أمبك تكون تانتك من الله بسفاي بسفاي.
0: والله إني سيندخ يا الله.
2: يالنا يال نمو نيان يب.
0: أمين أمين بارك برم توبا.
2: يالنا يال كافر توري.
0: أمين أمين واي أمين واي إني
2: سيندخ. بارك من الله
0: بسفاي. يال دمان نوكو. بارك سين توبا. يالنا يال سافر نيب. بارك من الله بسفاي يا أمي أكو نيان دي. بارك الله. أخلين أمين. ماتنا كو دي. Wow, matinako bu ko defé ci ñu gëreum ko bu baaxa baax diko ñaanal tawfiq sunu yaay ummi je ci kër alé defé ñu haddi yal ko matla bu sifaay bi ak mbolam jabot bi barakallahu ya rabbi ya
1: bi jaay xeyra mursalina ya jalil bi jaay xeyra mursalina ya jalil وجائي يسبيح ومن لهم يميل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين
0: خمنا بلغا جيل ديغا واي يونت بي دي سيغ سيغ سيغ مامور
1: رب العالمين
0: سيغ مام تشارنا
1: رب ال خافر سن بلانا
0: انا دنيا كاي بي تي يونت بي
1: من في بلا سمزاير سمزاير وسلام المرسلين
0: ñaan sunu borom mo delu ko ngeegal ak yermane te bar sax mohammed ya
1: karim ramadil walali musa
0: rahet barki dem ñun ak mom la won fi ndaysal waxe ñu tontu ko leg nak mo ci keuruk deug yalla ko yalla do ngeegal ak yermande
1: te
0: barki borom touba jambar la won borom pastef la won amon ak dogo ko beug ci xassa yi di la won yalla def lako sop
1: fil khairin
0: ay bo tege bande bi de mel na mi ngi dundu ba legi ndaysal mo tax lu bax rek bax

لا تعب خب ولا توب يا ربنا المصطفى وفضله وبالامين والبشير العدلي يا ربنا وشيخ عبد الله وشيخ ابراهيم يخل الله يا ربنا وشيخ عبد القادر وبي صاحب

0: وتائرون أنغتا تنو دياسين زيدنا محمد كل جاي تار نسم خل دم تماين كفر بكار يكوكل مدياسين زيدنا محمد كل جاي تار نسم خل دم تعادل كجيل سمايا ليرن ولياسين يسيدنا محمد كل جاتار نسم خدم تنور
1: نور
0: سراج الله لامب بياس بياسين يسيدنا محمد كل جاتار نسم خدم تمختار كيالن مصطفى من تدياسين يسيدنا محمد كل جاتار نسم خدم تياسين إمام المسلمين.

0: تدروا عفوتوا عفوتوا عن الأعداء
1: طرا لوجه من
0: طرا لوجه من
1: نفاهم
0: نفاهم لخير
1: سرمدا
0: سرمدا لصادفوا علمت يخينا
1: أن مولاي
0: أن مولاي كان لي
1: أنا المخافات
0: وأنا المخافات.

غيري عفوا عن الأهداء تزلزلوا طر اللي وجه من سرم هذا علمت يقينا أن مولاي كان لي.

0: وخر كان عن كل سوء يستفيد تفيد في الآلي إني محدث بكوني خديم المصطفى
1: خديم المصطفى خديم المصطفى خديم المصطفى
2: ويا فسو
0: بكوني خديم
1: المصطفى
0: مصطفى زمت وجيت البار في البار خادما
2: لمن
0: لمن

0: بن سرمدان
1: ولي خاد سر الغابة الخير حلمي يسلي بيت
0: الله جاب الله يفاي نكو جي باي بو باخا باخ نكو جي باي خيل فاي بروم بيند واغان دامباري بروم توبا جي كابتن بي جيري جفتي
1: ضعيف الصبط يسلي على المختار
0: متن نكو دي صلي على المختار

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.

فضل ربان يرى جميع الدعوى وجازيا مع الناب المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شل حاجة بعيس مالينينا سليم عثمان خديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بالتوبه شفا لنا القلوب شل حاجة بعيس مالينينا بعثنا في جميع الطاعات واقبل تفضل ربان يرعى جميع الدعوات وجازيا مع الناب المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شل حاجة بعيس مالينينا سليم عثمان خديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بتوله شفر لنا القربان

تفضل رباني والهادمي عداوة وجازيا مع الناب المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرحة جبائي سباري نينا

0: تفضل الرباني والهادمي عداوة وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرح جبائي سمارينينا سليل عثمان قديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بالتوبه شفا لنا القلوب شرح جبال سبعين طائف لنا في جميع الضوء
1: جنيا افم
0: واقبل تفضل الرباني والهادمي عداوة وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرح جبائي سمارينينا سليل عثمان قديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت

تفضل من يلاجم عداوة وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير. شو الحاجة باي سمال النينة سليم عثمان خديم العبرة مسلما لخالق البرية فجدي أنت